ودرننوا على مشكبتهم روم موت ال بغرونم وحرب بيفيوت بيدم لعزوت نقما بقويم توخي حوت بالأميم لأسور ملخي.

خير بهم بقتامي حيقت كلام وسفاه الشمايم لخامشتا حبيم التهوى ذناي ها إلهيم أشير بحارتا بأفرام بهوتسي تومي أوركس ديم